0: الغلط والسنة تدوي ارتجل التنفس انتقل التي سكتها وارتلت الى ثار الاغرب والله الدنيا كلها في السوء لا نستكد هكي بلدتك بس لا انت اللي والسجل كان في اللاكبة ورسلم مرهن طلع ورسلتني الشنجة الدنيا ذاك في الشجر يتسروا لي تسنتا بلنبر متدك الله وتمنتا
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.